الشمس لازم وراء كذا. ايه سي بون، هيك سي بون، اخدم اقوى ما عندك تو برجلي.